عرفت كده تيكا تيكا تيكا تيكا تيكا تيكا سيجاريتا ألفا سيمانا نتانا نريتا ريتا أمون ساي ساي ساي ساي ساي ساي ساي ساي ساي ساي ما فانا ساتس ما فاني ما فانا ساتس ما فاني أبينا ساتس يا أبينا